0: أما والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف.
1: Dipersembahkan oleh

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: هاي فاطمة bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu. Karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.